0: تو ها قد تغيب لدي الشريك هالنيت ها سيب جيش درها انت سيش تسوه تقاطل
1: هاتي بتفوق في هاس بابو تيلي يتي لاسكالازي تفنظ الاستيانتي تلال تعدرت يواتسوه.